0: شعر من نسيف بس
1: ساعه كده فاسين بقى شعر من سنسر
2: الا الا الا
1: هذا سيب له ماما بعد قلت واكده بي ام بي هذا بس دي لوتون ده بس كافي سيري ساس ساس لا بير مال دي
2: يا سالي ليكو الا الا الا الا الا
0: انت كنت انا شيء ما مشي